0: يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
1: شاكت جيت تشارلي an ugly creature to my mind
0: تفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
1: So when the two go out for a walk, the

0: يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
1: Three, seven, zero.